Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan wassalatu nurun. Salat adalah cahaya. Salat yang wajib dan salat yang sunnah adalah cahaya. Cahaya pada wajahnya. Fatajidu al-mubayyi'ina lis-salati 'ala wujuhihim adh-dhulmah wal-kudrah wal-'iyadhu billah. Engkau akan mendapati menjumpai terhadap orang-orang yang mereka menyanyiakan salat pada wajah mereka ada kegelapan, ada kesuraman, wal-'iyadhu billah. Watajidu al-muhafizina 'ala as-salawat wal-mustahidina bil-lail 'ala wujuhihim ad-diya' wan-nur wal-bashashah. Dan engkau akan mendapati orang-orang yang menjaga salatnya bersungguh-sungguh bertahajud di malam hari, pada wajah mereka ada cahaya berseri-seri. Hadza syai'un wadihun lin-nasi idza ta'ammaltahu. Ini sesuatu yang jelas bila engkau memperhatikannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menunaikan wasiat-wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dengannya. Naktafi bihadha wa jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها

mengikuti jalan hidupku yang aku berjalan di atasnya. Karena beliau alaihi salatu wassalam adalah qudwah teladan kita semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh. Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Teladan yang baik. Beliaulah teladan kita dan panutan kita. Alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di, dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, mereka adalah al-khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ardhahum, mengikuti jalannya mereka. Mengikuti jejak as-salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat bagi ana dan antum semuanya. Allah berikan kita taufik untuk bertamassuk dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Amin. Jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau